0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم. نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح. هذا الصباح جولة إخبارية صباحية نواكب فيها آخر التطورات والمستجدات حتى تمام الثامنة. اليوم هو الأحد 23 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 10 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس لهذا اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع على نسبة الرطوبة في معظم المناطق. وأفادت الأرصاد الجوية بأنه لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. خلال ساعات المساء والليل هذا اليوم يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. غدا الاثنين يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء كما هي حتى يوم الثلاثاء، أما يوم الأربعاء فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن مستمعينا يبقى الشعور بالأجواء الجافة وشديدة الحرارة مستمر معنا حتى يوم الأربعاء.

0: فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل، هذا الصباح الدولار يصرف بشيكلين وتسعين وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وأحدى وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وتسعة وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم بناء على حركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية التي نتابعها وإياكم في هذا الصباح. شجار عائلي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة خلال هذا الشجار.

مرحبا وإياكم في التفاصيل. إذ قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، وهم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد، خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة فجر اليوم. وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، فإن الشجار وقع في شارع عين اللوزة بسلوان، ما أسفر عن مقتل رجلين جراء إصابتهما بجروح بالغة الخطورة. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها فتحت تحقيقا في شبهة وقوع جريمة قتل عقب نزاع عنيف اندلع بين عائلات في الحي، مشيرة إلى وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنه عقب الوفاة شهد حي سلوان تصعيدا بين العائلات تخلله إطلاق نار حي ومفرقعات نارية وإلقاء زجاجات حارقة بحسب مزاعم الشرطة. وأوضحت أن قوات الشرطة وما يسمى حرس الحدود التي انتشرت في المنطقة لإعادة النظام العام وتحديد هوية المتورطين رصدت مشتبهين اثنين بحوزتهما أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، واعتبرتهما يشكلان خطرا مباشرا على حياة أفراد الشرطة. وبحسب بيان الشرطة، فإن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه بهما بهدف ما اعتبرته تحييد الخطر، ما أدى إلى مقتلهما في مكان الحادث، ليرتفع عدد القتلى في الواقعة إلى 3 وفق رواية الشرطة. وعقب ذلك استدعت الشرطة تعزيزات كبيرة إلى المنطقة وتمكنت من إعادة السيطرة وفرض النظام العام في سلوان. حدث عن شجار فيه 3 قتلى سقطوا، 2 منهم برصاص شرطة الاحتلال.

بالتأكيد وإياكم تداعيات وتطورات هذا الشجار خلال الساعات القادمة عبر نشراتنا الإخبارية. بعد الاعتداءات المتعلقة بالمستوطنين، مصادر محلية تفيد بقيام مستوطنين بإحراق مركبة وخط شعارات عبرية معادية خلال اقتحام أطراف قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس.

الاختلاء تعتقل الشاب يزن عنبوسي عقب مداهمة منزله في بلدة زيتا شمال طول كرم. أيضا في بلدة زيتا جرى اعتقال الشاب ليث سعيد أبو العز فيما اعتقل من بلدة علار شمال طول كرم الشاب أسامة أبو عصبة. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صيدا شمال طول كرم واعتقلت الشاب أحمد زاهر رداد. غزال قرب قرية الجنوب غرب مدينة نابلس قوات الاحتلال داهمت منزلا وصادرت عددا من المركبات. مصادر محلية أفادت بقيام قوات الاحتلال باعتقال خال المطارد قيس البيطاوي عقب مداهمة مسكن لإيواء نازحي مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية. أما في بيت دجن شرق نابلس فاعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر صهيب أبو ثابت، ومن بيته جرى اعتقال عودة صبيح حمايل. عملة اعتقالات طالت 6 شبان في مدينة قلقيلية وفق مصادر محلية.

يحرقون ممتلكات فلسطينيين في منطقة حيط الميرامية قرب قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. بين جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري. إصابة طفل برصاص جيش الاحتلال بمحيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. مستوطنون يعربدون في محيط مساكن الأهالي جنوب السموع.

إصابة 11 مواطنا بينهم 4 أطفال بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وقرية تياسير. 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام تحديدا قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.

المواطنون يستغلون دراجات نارية رباعية الدفع ينفذون جولات استفزازية في منطقتي أبو نجيم شرق بيت لحم وخلة النحلة جنوباً.

شهيد جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف فناء منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة عصر أمس. ادعى جيش الاحتلال أنه اغتال قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة لكتائب القسام في غارة على دير البلح يوم أمس وفق بيان له.

تقارير إخبارية تتحدث عن إلغاء حركة فتح لقاء مقررا مع حركة حماس في القاهرة، فيما أبقت على لقاءاتها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولي التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان. المصادر الصحفية فإن حركة فتح كانت قد أبلغت السلطات المصرية موافقتها على اللقاء مع حماس في البداية، من ثم تراجعت وأبلغت رفضها دون إبداء الأسباب. وسبق أن أثار إعلان حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب لجان المقاومة الشعبية وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والملتقى الوطني الديمقراطي عن تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ارتباكا داخل حركة فتح وفق المصادر، حيث تعتبر فتح هذا التحالف تهديدا لقائمة الحركة الرسمية.

نائب الرئيس حسين الشيخ أكد أن السلطة مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل، لكن في حال ظهور ما يعيق ذلك فإن الخطة التالية هي الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني. وقال الشيخ خلال لقاء مع عدد من الصحفيين يوم أمس في مكتبه برام الله إن الذهاب إلى الانتخابات قرار استراتيجي لا رجعة عنه، اتخذ لأسباب وطنية وسياسية واستراتيجية للحفاظ على وحدة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية ومنع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. في رده على سؤال بشأن الخطة باء إذا ما حالت الظروف دون إجراء هذه الانتخابات مثل قيام إسرائيل أو مجلس السلام المشرف على قطاع غزة بمنع أو إعاقة إجرائها في القطاع أو في أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، قال الشيخ إن الخطة هي الذهاب لتشكيل المجلس الوطني برلمان منظمة التحرير بالتوافق الوطني، وذلك بصفة منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. وبشأن مشاركة حماس في هذه الانتخابات أو في تشكيل المجلس الوطني، قال الشيخ إن حماس وافقت في الاتفاق مع جاريد كوشنر ممثل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام على عدم المشاركة باسمها ورموزها في أي انتخابات، وهذا ما التزمت به الحركة وهذا ما نلتزم به نحن في سعينا إلى سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وأقر الشيخ بوجود خلافات داخلية في حركة فتح لكنه اعتبر ذلك صحيا وقال جميع الفصائل تواجه خلافات داخلية وخلافات حول الانتخابات الداخلية، وخلافاتنا نحن في حركة فتح تجري أمام الجمهور وهذا ما يميز الحركة، لكنه أوضح أن هذه الخلافات لن تحول دون إجراء الانتخابات العامة المقبلة، معتبرا أن الانتخابات مسار إجباري للحفاظ على وحدة الجغرافيا والديمغرافيا ومواجهة الانقسام والفصل.

وجدد الشيخ تأكيد على أن الانتخابات العامة ستجري بمشاركة القدس وقطاع غزة، لكنه كشف أن قيادة منظمة التحرير منحت لجنة الانتخابات المركزية هامشا للبحث عن بديل فني مقبول وطنيا لمشاركة أهالي القدس في الاقتراع في حال رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في مكاتب البريد كما جرى في الانتخابات السابقة. أشار الشيخ إلى أن السلطة طلبت من الدول الأوروبية تدخل لدى إسرائيل لعدم إعاقة إجراء الانتخابات.

إذن نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في ملفات هذا الصباح أيضا حديث للمتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل

أبلغت البيت الأبيض بما أسماه مخاوف أمنية خطيرة بشأن نزع السلاح المقترح مع حركة حماس. وقال المتحدث دورون إشبيليمان إن التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي يشير إلى أن حماس لا تزال ملتزمة بإعادة بناء قدراتها العسكرية بدلا من نزع سلاحها بشكل حقيقي وفق قوله. بأن الجيش لن ينسحب من غزة حيث يسيطر على أكثر من 60% من أراضي القطاع قبل أن تنزع حماس سلاحها. وتابع قائلا إن التقييم الإسرائيلي هو أنه إذا تم إعادة الانتشار قبل نزع سلاح حماس فعليا فسوف تعمل الحركة بسرعة على توسيع وجودها في أنحاء غزة وإعادة بناء بنيتها التحتية، ومن ثم تهديد التجمعات السكانية الإسرائيلية مرة أخرى والسعي لتنفيذ هجوم آخر على غرار هجوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل عام 2023. وتأتي تصريحاته بعد أيام من إعلان الحركة أنها ستبدأ نزع سلاحها كجزء من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

وكيل ومصاب في شجار عائلي بمنطقة توام شمالية قطاع غزة، وشرطة غزة تلقي القبض على المشتبه به في جريمة القتل. الثانية عشر العبرية تقول نقلا عن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية إن حماس تمارس خلال الأيام الأخيرة ضغوطا على الدول الوسيطة لدفعها إلى اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الهجمات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية. وبحسب القناة فإن هذه التحركات تهدف وفق التقييم الإسرائيلي إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما إيجاد مبرر لوقف أي مسار مستقبلي يتعلق بنزع سلاح الحركة، وثانيهما توفير غطاء لتصعيد الهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة باعتبارها ردا على ما تصفه الحركة بالانتهاكات الإسرائيلية. وبطبيعة الحال هذه مزاعم إسرائيلية تأتي في ظل التصريحات العلنية والتي أكدتها حركة حماس أنها ملتزمة بالخطة وخطة اتفاق وقف إطلاق النار التي طرحها مجلس السلام لقطاع غزة. في المقابل يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لهذا الاتفاق عبر القتل وأيضا الزحف على الأرض من خلال تقديم ما يعرف بالخط الأصفر ليلتهم مزيدا من الأراضي اللي تصبح تحت سيطرة جيش الاحتلال داخل القطاع.

أصوات إسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة تبدي مخاوف متزايدة من عودة ظاهرة الطائرات الورقية، وذلك عقب العثور على 4 طائرات منها منذ يوم الجمعة الماضي في محيط كيبوتس ناحل عوز وبئيري. وبحسب التقارير الإسرائيلية لم يعثر على مواد قابلة للاشتعال أو متفجرات متصلة بالطائرات الورقية المكتشفة، إلا أن المستوطنين أعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه الطائرات البريئة كما أسموها مقدمة لاستئناف إطلاق الطائرات الحارقة التي كبدتهم خسائر فادحة وحرائق واسعة في السنوات الماضية.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يفيد أن سلطات الاحتلال نشرت الأسبوع الماضي أول عطاء لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية في المشروع الاستيطاني إيوان بهدف رفض مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع أمام المحكمة المركزية في القدس. أوضح المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان أن العطاء يشمل بناء 1234 وحدة استيطانية من أصل 3401 استيطانية صودق عليها ضمن مشروع إيوان تتوزع على سبع مجمعات بناء منفصلة داخل المخطط الجنوبي على تلة تقع شمال الطريق السريع رقم 1 الواصل بين القدس وأريحة وضمن ما يسمى النفوذ البلدي لمستوطنة معالي أدوميم. وامتنعت الحكومات الإسرائيلية على مدى أكثر من 3 عقود عن المضي في المشروع بسبب المعارضة الدولية الواسعة، فيما جاء نشر العطاء قبل تقديم دولة الاحتلال ردها الرسمي على الالتماس الذي تقدمت به جمعيات عير عميم وبيماكوم والسلام الآن إلى جانب عدد من الجمعيات الفلسطينية للمطالبة بوقف العمل في هذا المشروع.

حريق هائل في ساحة احتجاز المركبات بمركز الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات أربع بالخليل الليلة الماضية. المركبات المحتجزة بطبيعة الحال هي لمواطنين فلسطينيين، ووفق الفيديوهات التي نشرت خلال ساعات الليل فإن الحريق التهم عددا كبيرا من هذه المركبات قبل أن تصل طواقم الإطفاء الإسرائيلية إلى الموقع. وساحة احتجاز هذه المركبات في مركز شرطة الكريات أربع حيث جرى السيطرة على الحريق.

الباحث الاقتصادي مؤيد عفان يقول إن السبب وجود فلسطين بين أعلى 10 دول من حيث أسعار المحروقات يعود لكون فلسطين مرتبطة اقتصاديا بأسعار المحروقات مع الجانب الإسرائيلي وفرض ضريبة المحروقات التي لا تقل عن دولار أمريكي.

0: بعد الفاصل سنتابع وإياكم ما يتعلق بالدوام المدرسي وتصريحات جديدة متعلقة بهذا الشأن مع عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين عمر محيسن. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

وسليمان العصر. تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم لازلنا نتابع الملفات الإخبارية لهذا الصباح، وكما أشرنا قبل الفاصل المعلمون يدرسون خيارات الانتظام في الدوام من عدمه مع بداية الفصل الدراسي أو العام الدراسي الجديد، حيث قال عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين عمر محيسن إن دوام 3 أيام في الأسبوع أمر مرفوض بالنسبة للمعلم والأمانة التي يحملها، وأن المطلوب من مجلس الوزراء دراسة توفير ما يلزم للمعلم ليتمكن من الدوام 5 أيام في الأسبوع، والأمانة التعليمية لا تتحمل التأجيل. محيسن أنه حتى اللحظة غير واضح إن كان المعلمون سيقررون الانتظام في الدوام كما قررت الوزارة أم لا، وأشار إلى أن اتحاد المعلمين لم ينجح في التعبير عن مطالب المعلمين الحقيقية والتي تتمثل بتطبيق استحقاق زيادة أو زيادات بمجموع 20% على الراتب والتي تم المصادقة عليها واستحقتها من مجلس الوزراء، وكذلك تعديل نسبة المواصلات خاصة مع الارتفاعات المتتالية، علما أن المواصلات التي تصرف لا تمثل نصف السعر الحقيقي. وقال في ظل أزمة المقاصة يمكن إعادة توزيع الأموال بحيث يتم صرف حد أدنى للمعلمين بنسبة منصفة تمكنه من العيش الكريم. ولفت أيضا محيسن وهو عضو لجنة تنسيقية للمعلمين إلى تلقي معلمين عقوبات من قبل الوزارة بسبب الاضطرابات والمطالبات الحقوقية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الماضي.

وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن المؤسسة العسكرية تشعر بالقلق من احتمال تصاعد التوتر مع تركيا بسبب تحركاتها في سوريا، وسط مخاوف من أن يؤدي تبادل التهديدات بين الجانبين إلى تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تواجه مأزقا يتعلق بكيفية التعامل مع أي محاولة تركية جديدة لنشر أسلحة متطورة أو وسائل تكنولوجية داخل سوريا، بعدما استهدفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب الأسبوع الماضي. وبحسب القناة فإن الهجوم الإسرائيلي هو توجيه رسالة إلى أنقرة ودمشق، مفادها أن إسرائيل لن تقبل بنشر طائرات مسيرة متطورة أو أنظمة دفاع جوي أو صواريخ دقيقة داخل القاعدة. وقالت إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تركيا كانت تعتزم تشغيل هذه الأنظمة بنفسها، لكن تحت غطاء المساهمة في إعادة بناء الجيش السوري، وهي خطوة اعتبرتها تل أبيب تهديدا مباشرا لتفوقها الجوي وحرية عملياتها في سوريا. جانبه ذكر موقع المونيتور أن مسؤولين إسرائيليين لا زالوا يشككون في نفي تركيا وسوريا وجود خطط لتوسيع الحضور العسكري التركي داخل سوريا، محذرين من أن تعميق هذا الوجود قد يهدد أمن إسرائيل ويزيد التوتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة. ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع لم يكشف هويته قوله إن تركيا كانت تنوي نشر أنظمة رادار وطائرات مسيرة هجومية في قاعدة أبو الظهور الجوية تحت غطاء سوري. بالمقابل نفت تركيا وجود قوات أو معدات عسكرية تابعة لها في قاعدة أبو الظهور، ورفضت الاتهامات الإسرائيلية معتبرا أنها تستخدم لتبرير الهجوم على الأراضي السورية. الملف الإيراني الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا فإن طهران ستعتبرها عدواً. أما القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية فقال إن منظومات بلاده الجديدة جاهزة، وأن ما شاهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات إيران وما لم يشاهده بعد أكثر بكثير حسب قوله.

0: الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية مارلين هاردينفر يقول إن منشور ترامب الذي اعتبر فيه مضيق هرمز أرضا أمريكية يستهدف إثبات السيطرة على المضيق. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن بلاده رفعت الإنتاج إلى أعلى مستوى ما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات وسبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. إيران تقول عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إن النفط لن يخرج من المضيق إذا شارك الجوار في الحرب الاقتصادية. وهدد أمين المجلس الأعلى قائلا إذا أقدم ترامب على خطوات سنرد ردا قاسيا. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن إسرائيل نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة سمع دويه في مناطق بجنوب لبنان. أخبار الرياضة متابعينا الكرام، حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني للموسم الجديد، ليحصد الفريق الملكي أول 3 نقاط في مشواره بالليغا تحت قيادة البرتغالي جوزي مورينيو. ويلتقي اليوم برشلونة ضمن ذات اللقاءات في المجموعات الثانية ضمن أو الجولة الأولى من الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة مع نادي إلتشي حيث يحترف في صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم. ويستهل فريق مانشستر سيتي الذي يلعب هذا اليوم مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام بورموث. ويقص ناديان نيوكاسل يونايتد وليفربول شريط مشوارهما في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي الفريقان مساء هذا اليوم. في الدوري الإيطالي يبدأ ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري بطموحات كبيرة عندما يحل ضيفا على تورينو في مواجهة مرتقبة عند 10:45 من مساء هذا اليوم. بهذا الخبر مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق

0: قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحققها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع

رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وأهلا بكل مستمعي ومتابعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. صباح الأمل رغم كل الظروف، صباح الناس اللي بتبدأ يومها بتعب بس بتضل متمسكة بالأمل بإيمانها إنه القادم ممكن يكون أحلى إن شاء الله.
1: والياسمين الشمس تنور الغرفة صحيت من النوم على صوت
0: من بيت لحم من أرض المحبة والسلام. نلتقي وإياكم في صباح جديد لنحكي فيه عن هموم الناس، عن قضايا مجتمعنا، عن كل حكاية بتهم المواطن وبتلامس حياته. خلينا نبدأ يومنا كلمة طيبة وبقلب مفتوح وبأمل كبير، لأنه كل يوم جديد هو فرصة جديدة. صباحكم خير ومحبة وراحة بال، وأهلا وسهلا فيكم في يوم جديد.

لموجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

سمعين اليوم الأحد 23 أغسطس أب من عام 2026 الموافق العاشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 17 دقيقة بعد 8.

الخير من بيت لحم لكل محافظات الوطن. صباح الخير من بيت لحم لكل العالم، كل الناس اللي عم بتابعنا في فلسطين وخارجها. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله. أرقام هواتفنا للتواصل 022-774-882 أو 3.

مستمعينا يعمل معبر الكرامة اليوم الأحد من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 العصر. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى السلامة دائما للجميع أينما تواجدتم. طريق السلامة لكم.

نصبي على كل أصدقاء برنامجنا أينما تواجدتم. الله يسعد صباحكم أهلنا بالقدس المحتلة. صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم علاء، صباح الخير لأهلنا في الضفة الغربية، صباح الخير لنائلة شوكيا، للشيخ عوض الله، علي عوض الله، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، منى وعدلة شعبان كمان من المتابعين لإلنا، الله يسعد صباحكم وأهلا بيكم. رندا، أم محمد من جبل المكبر كمان منصب عليها، يسعد صباحك وأهلا بيكم. مها خلاوي، صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا وبيراسلنا وبيكون معنا. أدهم الخطيب من الأردن، كمان أهلنا بالأردن حياكم الله وأهلا بيكم، يسعد صباحكم.

سلامة طبعا مستمعتنا الدائمة وصديقة البرنامج ليلى، يعني عندها وعكة صحية، بنتمنى السلامة لإلك ليلى.

يا قدسي. مستمعينا، في ناس بتحبك وفي ناس ما بتحبك، وهذا شيء طبيعي. مش دايما رح تعرف شو السبب، ولا أصلا لازم تعرف. يمكن وجودك بذكر حدا بشي ناقصه، ويمكن في أسباب تانية أنت ما بتعرفها. بس بالنهاية مش مهم شو حدا حاسس تجاهك، قد ما هو مهم كيف عم يتعامل معك. لأنه المشاعر ما فينا نشوفها، والنوايا ما فينا نحكم عليها، بس الأفعال واضحة. لهيك ما تتعب حالك تحلل مين بحبك ومين بكرهك. راقب كيف الناس بتعاملك واحكم من أفعالها، لأنه بالنهاية اللي بهمك مش شو بقلبهم تجاهك، اللي بهمك شو عم بيوصلك منهم.

0: مستمعينا خلينا نبدأ أولى فقرات البرنامج لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. أهلا بك مأمون، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائلة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وجاف. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-21، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. دائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصير من دائرة الأرصاد، شكرا جزيلا على هذا الموجز لحالة الطقس. إلى اللقاء. سمينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

حلوة. مستمعينا، شجر وقع في سلوان وثلاثة قتلى، أحمد وعصام وخليل الأعور، واحد قتل إثر الشجار واثنان برصاص الشرطة الإسرائيلية. ونلاحظ صور الذين قتلوا أثناء الشجار عقب أن الشجار طبعا اللي اندلع في بلدة سلوان. مستمعينا، في كل مرة بنسمع فيها عن شجار بينتهي بسقوط ضحايا، منوقف أمام سؤال مؤلم: كيف ممكن لخلاف مهما كان سببه إنه يتحول خلال دقائق إلى مأساة تفقد فيها عائلات أحبائها؟ رح نكون بتفاصيل أكثر، ولكن رح نترككم مع فاصل. بعد الفاصل رح نرجع لنتابع فقراتنا، مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: إذن مستمعينا أرقام هواتفنا 0-22-77-4-8-8-2 أو 3، ومنذكركم متواصلين وإياكم عبر موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا ليلى، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك
0: حبيبتي.
1: انت بتخربي علي.
0: ليش؟
1: اليوم جايني عريس، هلا بديش ببطل.
0: لا ولا مره ببطل.
1: هذه الاغنيه انا هديتك اياها في ميلادك قبل سنتين اذا بتذكرتيها، بنت بلدنا.
0: صحيح مزبوط. يسعد صباحك عن جد، شكرا كثير.
1: هلا نتنياهو وترمبش ماتوا فيا.
0: لا ولا مره.
1: لا انا دعيت لك القصه. هو الجمعه اخر قطار 3:30 تتاخر، احب اروح بدري من الجمعه. سرعت انا سكر الباب على بعيد عنك على رجلي، بس ما في كسر، هي مرض رضي.
0: الحمد لله نشكر الله.
1: يعني البروترين الادبي كويسه اللي بطلع انا شغل.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: انا بسيطه ان شاء الله.
0: ان شاء الله بسيطه، بس يعني لازم نحكي الحمد لله على سلامتك.
1: انا كان اغراض وهيك.
0: بعرف بعرف كيف الواحد بيكون.
1: سكر الباب علي على رجلي بعيد عنك.
0: والله الف سلام عليك، بيروح الشر حبيبتي، بيروح الشر ان شاء الله. سلام.
1: بعلق على اللي صار في سلوان.
0: سلوان اها.
1: هيدي يعني تعرف المشاكل، الاول يعني غدر طبعا، راح غدر، والثاني والثنين قتلتها مش شرطة.
0: اها مزبوط.
1: قتلها شهداء يعني مش قتلة يعني.
0: مزبوط.
1: حبينا يعني.
0: بس هو نحن بنحكي عن الشجارات بشكل عام، يعني الوضع كارثي بصراحة. يعني
1: بدك عالم تتفشش بعضها وكل العالم معصبة والأوضاع بتدفع لهيك.
0: اه والله
1: الشيطان دايما موجود،
0: دايما موجود.
1: وإن شاء الله الله يفرجها.
0: آمين يا رب. آمين. الله يفرجها على الجميع. وألف سلام عليك كمان مرة ليلى حبيبتي.
1: شكرا
0: ولا يهمك. هلا أهلا وسهلا فيك. باي باي باي باي. إذن مستمعينا بنحكي عن موضوع الشجار، إنه في كل مرة بنسمع فيها عن شجار بينتهي بسقوط ضحايا. منوقف أمام سؤال مؤلم، كيف ممكن لخلاف مهما كان سببه إنه يتحول خلال دقائق إلى مأساة بتفقد فيها العائلات أحبائها؟ الحادثة اللي وقعت في سلوان بالقدس واللي أودت بحياة أشخاص نتيجة شجار ليست مجرد خبر عابر بنقرأه ثم بننتقل إلى خبر تاني، هي جرس إنذار أمام ظاهرة خطيرة، وهي تصاعد العنف في التعامل مع الخلافات وتحول المشاحنات والمشاكل الاجتماعية إلى مواجهات ممكن تكون نتائجها لا رجعة فيها. المشكلة إنه الشجار غالبا ما بيبدأ بنية القتل، مرات يعني بيبدأ بكلمة أو خلاف أو غضب، ثم بتتدخل الانفعالات وربما السلاح، وفي لحظة واحدة بتتغير حياة أكثر من عائلة. وهون السؤال، أين يمكن أن نوقف هذا التصعيد؟ دور العائلة مهم، دور المجتمع أكبر، كذلك دور الشخص الذي يرى أن الخلاف قد ممكن أنه يتجه نحو العنف، أحياناً كلمة عاقلة أو تدخل مبكر من شخص يحظى باحترام الطرفين ممكن أنه تمنع كارثة كاملة. نحن بحاجة إلى أنه نعيد الاعتبار لفكرة الحوار، وأن نفهم أن التراجع عن التصعيد ليس ضعفا، وأن حل الخلاف ليس بانتصار طرف على آخر، بل بأنه يخرج الجميع سالمين. في النهاية لا يوجد خلاف يستحق أنه نخسر من أجله إنسان، ولا توجد لحظة غضب تستحق أنه تدفع عائلة ثمنها سنوات طويلة من الحزن. يعني شوف العواقب اللي بتصير بعد هيك، بيرحلوا عيلته، بيحرقوا بيوتهم، يعني بيدخلوا في متاهات ما إلها نهاية. يعني رحم الله الضحايا وحمى أهلنا ومجتمعنا من مزيد من العنف، ولعل هاي الحوادث إنه تكون دافع حقيقي لإلنا جميعا حتى ندور عن طريق أهدأ وأكثر إنسانية لحل خلافاتنا. وهذا ما حدث مستمعينا بسلوان، وما بنعرف السبب الرئيسي للشجار. شفنا فيديوهات كتيرة وشفنا يعني من أكثر من مكان للفيديوهات، وكيف إنه بلشت المشكلة وتصاعدت لوصلت للقتل. ممكن يكون نستوعب انه واحد يقتل واحد لسبب معين مثلا، يعني مع انه ما فيش مبرر ابدا ولا في استيعاب، ولكن اللي ما ممكن انك تستوعبه انه اب يقتل ابنه بالرصاص. تخيلوا وهذا الشيء صار مبارح بالسلط بالأردن. أقدم رجل صباح السبت على قتل ابنه بإطلاق النار عليه في مدينة السلط الأردنية. وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات إطلاق عيارات نارية في ساعات الصباح الباكر بالقرب من إشارة البلدية في مدينة السلط. بحسب المعلومات الأولية تبين إن الرجل أطلق النار على ابنه ما أدى إلى مقتله. ما توضحت حتى الآن دوافع الجريمة وملابساتها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيلها وأسباب وقوعها. يعني هذا الشيء اللي بالفعل الواحد ما بيقدر إنه يستوعبه وإنه يفكر كيف ممكن يصير إنه أب ربى ابنه 20 سنة وتعب وهلك لمنه رباه وعلمه وكبره وشافه أطول منه مثلا، وبلمح البصر إنه هو نفسه يكون قاتل ابنه. تخيلوا، اللهم عافينا والله يصبرهم، لأنه الحادث جلل وجلل عظيم. يسعد صباحكم.

بدي أسلم وأصبح على كل اللي بيتابعونا وبيبعتوا لنا مسجات عبر الواتساب. أدهم الخطيب من الأردن، الله يسعد صباحكم لأحلى إذاعة وأجمل برنامج، والله يقومك بالسلامة ست ليلى. عم بيسلم على ليلى وبحكي لها الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك يا أدهم، وأحلى تحية لأهلنا بالأردن.

صباح الخير لرندا الجواريش كمان متابعة دائمة وبتبعت مسجات أيضا عبر الواتساب. يسعد صباحك أم محمد الفروج، صباح الخير لإلك من وين عم بتابعونا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نعم كمان أم محمد من جبل المكبر مستمعة دائمة لإلنا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.

مستمعينا منذكركم برقم الواتساب لراديو بيت لحم 2000 على 0568883388. نستقبل رسائلكم أينما تواجدتم. علا خلاوي كمان صباح الخير لإلك لعلا خلاوي ومها خلاوي كمان مستمعة دائمة لإلنا وتعمل في مخيطة. يسعد صباحك ولكل اللي بيعملوا بالمخايط. يسعد صباحكم جميعا. أبو حمزة كمان صباح الخير لإلك.

0: أحبك
1: كل سمعينا محمود درويش قال: عندما تريدون الرحيل ارحلوا، لكن لا تعودوا أبدا، كونوا للرحيل أوفياء لعلنا نكون لنسيانكم مخلصين.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. رح نترككم بعد الفاصل مع زميلنا أنس القاضي ونشرة موجزة حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. راجعين بعد الإعلان.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: اكور رسائل ببلاش، ما عليك الا تشحن رصيد او تفعل احد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، او تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الالكتروني او احد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قتل 3 أشخاص، 2 منهم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية بأن 3 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في هذا الشجار، وهم عصام الأعور وابنه خليل، وقريب لهما هو أحمد الأعور. وبحسب المصادر فإن الشجار وقع في حي عين اللوزة بحي سلوان، ما أسفر عن مقتل رجلين جراء إصابتهما بجروح بالغة الخطورة. وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها فتحت تحقيقا في شبهة وقوع جريمة قتل عقب نزاع عنيف اندلع بين عائلات في الحي، مشيرة إلى وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. وأضافت الشرطة أنه عقب الوفاة شهد حي سلوان تصعيدا بين العائلات تخلله إطلاق نار حي ومفرقعات نارية وإلقاء زجاجات حارقة بحسب مزاعم الشرطة. وأوضحت أن قوات الشرطة وما يسمى حرس الحدود التي انتشرت في المنطقة لإعادة النظام العام وتحديد هوية المتورطين رصدت مشتبهين اثنين بحوزتهما أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، واعتبرتهما يشكلان خطرا مباشرا على حياة أفراد الشرطة، فأطلق النار باتجاههما بهدف ما اعتبرته الشرطة تحييد الخطر، ما أدى إلى مقتلهما في مكان الحادث، ليرتفع عدد القتلى في الواقع إلى 3 وفق رواية الشرطة. أحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة ومركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شقيقين، أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم، فيما قطع مستوطنون أشجارا في منطقة خليل اللوز شرق بيت لحم أيضا. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عادل هايل رشايدة 16 عاما وشقيقه أحمد 20 عاما من الرشايدة، فيما هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وأقدموا على إتلاف أنابيب تستخدم لري المزروعات وتقطيع عدد من الأشجار وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. هذا واعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين فجر اليوم من مدينة قلقيلية و5 آخرين من طول كرم، فيما أغلق جيش الاحتلال صباح اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. قال المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمخاوف أمنية خطيرة كما أسماها بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حركة حماس. وقال المتحدث أن التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي يشير إلى أن حماس لا تزال ملتزمة بإعادة بناء قدراتها العسكرية بدلا من نزع سلاحها بشكل حقيقي وفق قوله. من جهته صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الإطار الذي جرى التوافق عليه ينص على حصر وتخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الإدارية الفلسطينية والفصائل، مشددا على أن رصاصة واحدة لن تخرج من قطاع غزة بموجب الاتفاق، وأن هذا السلاح لن يسلم لأي جهة غير فلسطينية.
2: يقول أحد أننا سنسلم السلاح، ولم ترد كلمة في التسليم. الإطار الذي اتفقنا عليه هو حصر وتخزين السلاح الثقيل، يقوم بذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية هي حكومة غزة والفصائل المقاومة. لن تخرج رصاصة واحدة خارج قطاع غزة حسب هذا الاتفاق، ولن يسلم شيء من هذا السلاح لأي طرف غير الفلسطيني، هو سيظل عند الفلسطينيين. وهذا جزء من اتفاق شامل يشمل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رفع الحصار عن غزة، عمل الحكومة، عبقاء الأجهزة الأمنية، الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل في ضمان الأمن الفلسطيني، هذا قيام الحكومة الفلسطينية الراهنة في غزة قائما، يبقي اللحمة الفلسطينية يفكك شبكة العملاء وينزع سلاحهم ويمنع دخولهم في الأجهزة الأمنية. هذه منظومة كاملة إذا تحققت سنبدأ في مفاوضات حول الآلية التنفيذية للجمع والتخزين، وهذه ستأخذ وقتها. لهذا الإطار نحن وافقنا عليه، لن يصبح نافذا إلا إذا وافق عليه الاحتلال. الآن الكرة في ملعب الاحتلال والوسطاء، حتى اللحظة لم يستطيعوا أن يحصلوا على إجابة من العدو بقول نعم.
1: أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله اليوم أن العملية الانتخابية تسير وفق الخطة المعتمدة دون تغيير، مشددا على التزام القيادة السياسية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 22 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. في هذا السياق أكد نائب الرئيس حسين الشيخ أن السلطة مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل، لكن في حال ظهور ما يعيق ذلك فإن الخطة التالية هي الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني. وبشأن مشاركة حماس في الانتخابات أو في تشكيل المجلس الوطني، قال الشيخ إن حماس وافقت في الاتفاق مع جاريد كوشنر ممثل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام على عدم المشاركة باسمها ورموزها في أي انتخابات، وهذا ما التزمت به الحركة، وهذا ما نلتزم به نحن في سعينا إلى سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

مستمعينا أهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، كملين معكم برنامجنا حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا، 4 حالات قتل بسلوان نتيجة شجار عائلي يوم أمس. للتفاصيل أكثر معنا الزميل الصحفي منير الغول من القدس. يسعد صباحك أستاذ منير.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، ومنصب على كل أهلنا بالقدس المحتلة. بداية أستاذ منير، ما الذي تعرفه حتى الآن عن تفاصيل حادثة الشجار في سلوان، وما الأسباب التي أدت إلى تصاعد الخلاف ووصول الشجار إلى هذه النتيجة المأساوية؟
1: نعم، يعني الشجار بدأ قبل 5 سنوات بين عائلتين. تواصلت فصول هذا الشجار نظرا لعدم حله بشكل حقيقي وجذري، ويوم أمس استؤنف مجددا بشكل عنيف من خلال أيضا استخدام الأسلحة النارية. أصيب أحد الشبان بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، ومن ثم أعلن عن وفاته. وصلت الشرطة الإسرائيلية إلى موقع الشجار، قامت بإطلاق القنابل الغازية والقنابل الصوتية. تدعي أن شابين كانا يحملان السلاح الأبيض والزجاجات الحارقة اقتربا من أفراد الشرطة وحرس الحدود، وزعمت أنهما شكلا خطرا على حياة هؤلاء الجنود، فتم إطلاق النار عليهما من قبل الشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهادهما. وبالتالي الحصيلة لدينا في بلدة سلوان قتيل خلال الشجار وشهيدان برصاص الشرطة الإسرائيلية، ولا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تقول أن هناك 4 قتلى في هذا الشجار. كما تعلمين الشائعات،
0: نعم يعني الجميع مثلا كثيرة. نعم، الكل منزل على الواتساب أو على الفيسبوك أنه 4 قتلى.
1: لا، هذا يعني غير صحيح.
0: نعم.
1: وغير دقيق، ونحن نطالب دوما يعني المؤسسات الإعلامية وخصوصا التلفزة، الإذاعة والصحف، الإعلاميين المهنيين والرسميين، أن لا يتداولوا ما ينشر أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا مهم جدا، لأن هذه المواقع ومحركات إلكترونية أخرى مثل التليجرام وأيضا الواتساب تنشر أحيانا الشائعات، وبالتالي تقدم أرقام مغلوطة، وهذه الأرقام من شأنها أن تؤثر أيضا على النسيج الاجتماعي، تؤجج المشاكل وتهول، وبالتالي لا تساعد في تقديم الحلول. بالتالي نحن نتحدث عن 3، العدد الكلي والإجمالي للقتلى، كما ذكرت قتيل خلال الشجار، شهيدان برصاص الشرطة الإسرائيلية. ما يجري الآن في سلوان، يعني كما تعلمون في مثل هذه الحالات تتدخل رجال الإصلاح والعشائر لأخذ الرفعة العشائرية ومدتها 3 أيام وثلث. اليوم في الساعة 11 قبل الظهر سيتوجه رجال الإصلاح إلى العائلة الأولى المتضررة وفيها 3 من القتلى لمحاولة أخذ الرفعة بعد أن فشلت كل المحاولات يوم أمس والليلة الماضية. وبالتالي إذا ما نجحت عملية أخذ الرفعة يتم تهدئة الأمور تلقائيا وتدريجيا وصولا لبدء مراسم العطوة العشائرية، ولكن يمكن القول لدينا في مدينة القدس أن الوضع معقد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. الحل العشائري لا يكفي، يجب أن يكون هناك محاولة لتطبيق القانون حتى يتم حل النزاعات جذريا.
0: نعم، هل تم القبض على المشتبه بهم؟
1: يعني حتى هذه اللحظة لا أي معلومات ولا أخبار من قبل الشرطة الإسرائيلية عن أي اعتقالات جرت. فقط الشرطة الإسرائيلية أصدرت البيان الذي ادعت فيه أنها قتلت شابين خلال الشجار، وحتى هذه اللحظة معلوماتنا الشخصية أيضا تؤكد أنه لا وجود لاعتقالات خلال هذا الشجار.
0: نعم أستاذ منير، برأيك هل ما حدث في سلوان بيعكس تصاعد مقلق في ظاهرة العنف المجتمعي، خصوصا عندما تتحول الخلافات اليومية إلى جرائم وسقوط ضحايا؟
1: نعم فعلا، يعني نحن نتابع في مدينة القدس وللأسف قضايا عديدة حتى أنه لا يكفي الصلح وحده، فيها مثل الاعتداءات الخطيرة واستخدام السلاح كما جرى يوم أمس. أيضا نتابع في القدس عمليات ابتزاز ومخدرات، جرائم متكررة، أحيانا النزاعات العقارية المعقدة، وهذه مهمة جدا. لدينا في القدس دائما ما نشاهد خلافات على البيوت والمنازل، أيضا القضايا التي تتعلق بحقوق النساء والأطفال والأشخاص الأضعف اجتماعيا، قضايا الطلاق، الخلافات العائلية بين مجموعات عائلية مقربة جدا. كل هذه القضايا فعلا تؤثر على النسيج الاجتماعي، والنزاعات هنا التي تتداخل فيها الأرض والعقار والديون وظروف السكن والاحتكاكات اليومية أصبحت فعلا ظاهرة مقلقة في مدينة القدس لعدد كبير من الأسباب، يمكن اختصارها بسبب وجيه ورئيسي هو الاحتلال الذي يمنع من تطبيق القانون الفلسطيني وقضايا الشرع تحديدا، إضافة إلى كثرة عدد السكان وبالتالي قلة المساكن، كثرة عدد السيارات، الاحتكاك اليومي والمشاحنات، كلها أسباب تجعل النزاع وارد في كثير من الواقع، ليس في سلوان فحسب بل في مخيم شعفاط وكفر عقب وخلنديا وغيرها من القرى في محافظتنا.
0: نعم، الزميل الصحفي من القدس المحتلة منير الغول، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة، ونتمنى أن تكون مثل هذه الحوادث دافعا لنا جميعا للتمسك بالحوار ورفض العنف، لأن حياة الإنسان أغلى من أي خلاف. شكرا، يسعد صباحك. إذن مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذا مستمعينا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة قد تتعرض بعض السلع والمواد الغذائية للتلف نتيجة بقائها تحت أشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير مناسبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول سلامة هذه المنتجات ودور الجهات الرقابية في حماية المستهلك والتأكد من صلاحية البضائع المعروضة في الأسواق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن إجراءات الرقابة وآلية التعامل مع البضائع التي تتعرض للتلف بسبب سوء التخزين أو بقائها تحت الشمس، ينضم إلنا مدير عام الاقتصاد الوطني في بيت لحم سيد محمد عبد ربه. يسعد صباحك زغلول.
1: المستمعين أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية، ما طبيعة حملات الرقابة التي تقومون بها حاليا على البضائع والسلع المعروضة في الأسواق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
1: يعني بداية رحم الشهداء والحرية الأسرح، لأن جولاتنا مستمرة في كل وقت في كل زمان. احنا بالنسبة لنا كل يوم عندنا جولات تفتيشية، ولكن في هذا الحظر الشديد كان عندنا الملحوظ انه المنتجات الغذائيه والمشروبات سواء مياه او غازيه معروضه في الشمس بكثره في محافظه بيت لحم وفي اسواقها، فبالتالي قررنا ان نعمل حمله مع البلديات والمجالس الكرويه كل جوله في منطقه برفقه صحه بلديه كل منطقه بنتوجه لها سواء كان مجلس كروي او بلديه، وبنعمل على ومعنا الغرفة التجارية أيضا بالتنسيق معها بنعمل على إزالة هذه البضائع المعرضة للشمس. كان لنا جولات سابقة خلال الشهر الماضي كان آخرها في مدينة بيت لحم، كان في عندنا إخطارات لأكثر من محل لثلاث محلات عشان أكون واضح، فما التزموا خلال أسبوع كامل، فاضطرينا نرجع بمعدات ثقيلة الأسبوع اللي بعده، وقمنا بإتلاف المياه والمشروبات الموجودة في خارج المحل. يعني كان مستوعبين أصحاب المحلات هذا الإشي اللي هم عارفين إنهم غلطوا، بيعرفوا إن أسبوع كامل أعطيناهم الفرصة، مش معنى إذا أنت غطيت بشادر أو غطيت بكرتونة يعني أنت التزمت، أنت أسبوع كامل ما التزمت وقبل هاي الفترة أنت ما التزمت، فبالتالي أصبحت المادة الموجودة في الشمس متحللة وفيها ضرر. المادة بنتحدث عن البلاستيك، بنتحدث عن مشروبات غازية، مش بنتحدث عن مياه كمان موجودة في أنابيب، فبالتالي هذه المواد تصبح مسرطنة للبني آدم، تصبح ضارة جدا. فلا يمكن، لدرجة أني عصبت على أحد أصحاب المحلات وقلت له تفضل روح اشرب من العصير، هل تجرؤ تشرب من العصير الموجود في الشمس إلى أشهر؟
0: ما بيشربوا بس بيبيعوا للناس. زغلول، عندما تجد فرق التفتيش بضائع غذائية بقيت تحت أشعة الشمس وتعرضت للتلف، ما هي الإجراءات اللي بيتم اتخاذها بحق هاي البضائع والتاجر، وهل بيتم إتلافها مباشرة أمام صاحب المتجر؟
1: نعم، أتلفناها مباشرة، كان معنا باقر نحمل فيه البضاعة، وكان معنا سيارة خاصة في مكب النفايات، وتوجهنا بعد ما خلصنا لمكب النفايات وأتلفناها في السوق المركزي أمام وسائل الإعلام. ما عنا في لبس في هذا الموضوع على الإطلاق ولا عنا خجل، احنا بنتلف على الفور. كانت معنا الصحة متخصصة في هذا المجال، كان معنا صحة بلدية بيت لحم أيضا وإضافة لمديرية الصحة، وكان معنا الصحافة، ويعني كنا في يوم مميز في يوم الخميس الماضي أتلفنا هذه البضائع، احنا مرتاحين ان احنا نفذنا هذه الجولة وراح ننفذ كمان جولات. أخطرنا كمان في نفس اليوم ثلاث محلات أخرى اخترناها انه يزيلوا المعروض في الشمس لان هذا ضار للانسان، فبالتالي كمان تركيزنا على اشهار السعر. نعم. وعلى البضائع كمان الفاسده والبضائع اللي تاريخ الصلاحيه، فاحنا جولاتنا متكامله، ولكن المعروض للشمس هو كان يعني اكثر شيء بالنسبه لنا كان عاجل وسريع جدا، خاصه درجه الحراره عاليه جدا في هذه الايام.
0: نعم، يعني الرساله اللي بتحبوا توجهوها للتاجر من وزاره الاقتصاد ومن المسؤولين خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره بشان طريقه التخزين ونقل المواد الغذائيه وايضا اشهار الاسعار؟
1: يعني انا عندي نقطتين، النقطه الاولى للتاجر والثانيه للمستهلك. الاولى للتاجر بقول اتقي الله في الناس، اتق الله في لقمة العيش اللي انت بتاكلها، انت قاصد ربنا، ما تبيع للناس اشي انت ما تقدر تاكله. ما تبيع الناس شيء انت بتقدرش تشربه وبترفض تشربه، فبالتالي تعرض المنتوجات في الشمس وبعدين تبيعها، فهذا اعرف ان ضرر كبير جدا يعود على المواطنين. وبنقول للمواطنين ما تشتروا من منتجات معروضه في الشمس، انت مش مجبور انك تشتري مي موجوده، انت اذا بتعبي كنينه مي في الدار مفلتره وبتخليها برا الثلاجه يوم بتشربهاش، بتروح تشرب مية من معروضة في الشمس وبتشتريها ومكيف حالك.
0: صحيح، خصوصا بيعملوا عروضات، يعني زغلول يعني بيعملوا عروضات على هيك شغلات، فالناس يعني
1: ما أشتري من الشمس، عروضات بأشتري من داخل المحل.
0: صحيح،
1: من داخل المحل. طيب، ما تجيب لي من الشمس وتقول لي اشرب. نعم، ما تقول لي من الشمس وتقول لي انا عرض عروضات. نعم، عامل عروضات.
0: يعني بما عروضات انه عم نحكي عن المواطن زغلول، الى اي مدى ممكن للمواطن انه يساهم في الرقابه، وهل هناك قنوات ممكن انه يستطيع من خلالها تقديم شكوى عن اي بضاعه يشك بسلامتها، رقم تليفون مثلا؟
1: ان محطه بهمنا الكترونيه بيقدروا يدخلوا عليها هذه المنصة وبيودونا عليها شكاوي البهيميات، في عندنا رقم 129 خاص في وزارة الاقتصاد قسم حماية المستهلك، بيقدروا يبعثوا لنا على دائرة حماية المستهلك في كل الضفة الغربية مش بس بتلحم، بيقدروا يتصلوا على هذا الرقم ويقدموا الشكوى اللي هم بدهميها والملاحظة البدهمية 129. فاحنا عممنا هذا الرقم وعملنا لاصق لهذا الرقم وعممنا محط منصة بهمنا ومحطة بهمنا، وبالإضافة لرقم 129.
0: نعم،
1: بتمنى كل مواطن عنده شكوى يتوجه لنا فيها، احنا كثير بدينا شكاوي على الأونلاين وعلى التجارة الإلكترونية والآخره، وفي عندنا قانون التجارة الإلكترونية شديدين في هذا الموضوع، فإحنا لحماية المستهلك موجودين في نفس الوقت لحماية التاجر، يوم بسجل الاسم التجاري يوم بسجل العلامة التجارية، احنا كمان محفظ لحقه ومحفظ لوجوده، فبالتالي احنا موجودين لخدمة الجميع.
0: نعم زغلول، سؤال اخير، هلا لما بتكون تعملوا جولة خلينا نحكي على السوق المركزي، هل بتبلغوهم انه نحن جايين في هذا اليوم عليكم؟
1: طبعا لا. ما بنبلغ،
0: بيكون اشي مفاجئ.
1: احنا بنخطر، اخترنا الاسبوع الماضي.
0: نعم،
1: اسبوع كامل عساس يلتزم، ما التزم، انا بدي اقول له هيني جاي عليك مع العلم، تم الاعلان من خلال الغرفة التجارية للتجار ان في حملة مشددة للتجار، التزموا قبل بيوم، فبالتالي كنا بهمش اعلنوا بس ما حددنا من المحلات، فبالتالي احنا معنيين ان الناس تلتزم، احنا بدنا العنب والانكتر النطور، احنا بدنا الناس تلتزم، بدنا مع اصحاب المحلات تلتزم، بس ما تضحك علي، ما تيجي تقول لي حطيت شادر وانت جيت شفتنا حاطط شادر ولك انت اشهر بتعرض في المية في الشمس نفسها وبتعرض في العصير في الشمس نفسها، ما بزبط، ما تضحك علي.
0: نعم، أنا بدي أشكرك مدير عام الاقتصاد محمد عبد ربه، شكرا جزيلا لك، يعني بالنهاية سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة، بتبدأ من طريقة التخزين والنقل وما بتنتهي عند وصول المنتج إلى رف المتجر أو إلى مائدة المواطن، مع ارتفاع درجات الحرارة تبقى الرقابة والوعي والتزام التجار بشروط التخزين عوامل أساسية لحماية صحة المستهلك. شكرا زغلول، يسعد صباحك.
1: مع السلامة.
0: أهلا بك. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا جيجي فارا يقول: اعتنق الإنسانية أولا ثم اعتنق ما شئت من الأديان، ما لا يملك الإنسانية لا ينفعه أي دين. لاحظ كتير ناس متزمتين بالدين ولكن ما عندهم إنسانية. وإذا كانت الفرحة والمحبة في قلوب الآخرين تسعدك فأنت إنسان. نعم.

حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد. رح نروح لفاصل، بعد الفاصل رح نرجع لنتابع فقراتنا. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568 611 645 أو

0: بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميوني.

تي كولج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الله يصبحكم بالخير واهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد مكملين معكم برعايه جوال للاتصالات الفلسطينيه. خلينا نروح لبنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أهلا بكم مستمعينا. إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: أهلا بك. يسعد صباحك. يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 23 من آب، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.97، أما سعر البيع فيصرف ب 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.19، أما سعر البيع فيصرف ب 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.47، أما سعر البيع فيصرف ب 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,603 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.55، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا. الله يسعد صباحك، يعطيك العافية. أهلا بك.

0: مستمعينا إلى رسالة الضابطة الجمركية، بننتقل مباشرة إلى العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، وبنضم إلنا من هناك النقيب نضال الترك لنستمع إلى نشرتهم اليومية. تفضل.
1: يبقى تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في سلفيت، تم ضبط ما يقارب 600 كيلو إغرام من لحوم الحبش الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول باستدعاء جهات الاختصاص. كذلك في جنين تم ضبط ما يقارب طن من الخضار الغير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تظهر عليها علامات التلف والفساد باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت إتلافها حسب الأصول. كذلك في طول كرم تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله، تم ضبط ما يقارب 23 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ على هذه الشرائح لدى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: إذن استمعنا إلى هذه النشرة من الضابطة الجمركية والنقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية. شكرا، الله يسعد صباحك. مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى دائما السلامة للجميع، الله يسعد صباحكم. بدنا نصبح على كل سائقي السيارات والتكاسي والفردات اللي عم بيتابعونا يعني من الصباح، الله يسعد صباحكم. طريق السلامة بنتمناها لكم، أهلا بكم. شوي عن الطرق عشان تعرفوا الطرق الفاتحة والطرق المغلقة لتاخدوا الحيطة والحذر. نبدأ من محافظة شمال الضفة، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، زعتر سالك، حوار سالك، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، حاجز عنبتا سالك، النبي إلياس سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، الفندق سالك، بزاريا سالك، مدخل قبلان سالك، جبارة سالك، مدخل قلقيليا سالك، بيت فوريك سالك، عين شبلي، تفتيش باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة، مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك للخارج للداخل مغلق، طريق ترمس عيا سنجل كثافة سير، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش وأزمة، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا سالك، جبع أزمة للخارج، حزمة تفتيش باتجاه رام الله، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالك مع تواجد للشرطة، الطيبة كرميلو سالك، المعرجات سالك، طريق جفتلك سالك، مداخل ومخارج أريحة سالك. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة، الكونتينر أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، النشاج سالك، المنشية سالك، دوار طقوع سالك، فرش الهواء سالك للداخل للخارج تفتيش، رأس الجورة مغلق، دورة مغلقة، الفوار مغلق، الفحص سالك، سعير سالك، النبي يونس كثافة سير للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. نتمنى السلامة للجميع، دمتم في رعاية الله.

سمعينا فريدريك نيتشه قال: من لا يملك ثلثي يومه لنفسه فهو عبد. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.

0: أوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. شكرا لمتابعتكم. كان معكم البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح منجدد لقاءنا فيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن إسرائيلي بجراح متوسطة في عملية طعن وقعت بالقرب من قرية العوجة في الأغوار. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوة من الجيش والشرطة تلاحق منفذ عملية الطعن، فيما دفع جيش الاحتلال بقوات خاصة إلى الأغوار واستنفر سلاح الجو بحثا عن عملية أو منفذ عملية الطعن. وقال جيش الاحتلال إنه أغلق قرية العوجة ومحيطها بحواجز عسكرية ودفع بقوات كبيرة بحثا عن منفذ عملية الطعن. استشهد مواطن قبل قليل وأصيب آخران بقصف من مسيرة إسرائيلية في مدخل أو مقابل مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن مواطنا استشهد وأصيب آخر بجراح حرجة في غارة استهدفت محطة السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، كما أصيب طفل بيده برصاص قوات الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، مع مواصلة جيش الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، 2 منهم قتلا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها إنها فتحت تحقيقا في شبهة وقوع جريمة قتل عقب نزاع عنيف اندلع بين عائلات في الحي، مشيرة إلى وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. وأضافت الشرطة أنه عقب الوفاة شهد حي سلوان تصعيدا بين العائلات تخلله إطلاق نار حي ومفرقعات نارية وإلقاء زجاجات حارقة وفق زعمها. وأوضحت أن قوات الشرطة وحرس الحدود التي انتشرت في المنطقة لإعادة النظام العام وتحديد هوية المتورطين رصدت مشتبهين 2 بحوزتهما أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، واعتبرتهما يشكلان خطرا على حياة أفراد الشرطة فجرى إطلاق النار عليهما بهدف ما أسمته تحييد الخطر، ما أدى إلى مقتلهما في مكان الحادث، ليرتفع عدد القتلى في الواقعة إلى 3 وفق رواية الشرطة. هذا وأضرمت النيران في عدد من المنازل صباح اليوم في سلوان على خلفية هذا الشجار الدموي. أحرق مستوطنون اليوم غرفة ومركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة أوصرين غرب مدينة نابلس. إلى ذلك يواصل المستوطنون حصارهم للمنازل 3 في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس لليوم 15 على التوالي، فيما تواصل قوات الاحتلال منع المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. وفي بيت لحم اقتلع مستوطنون اليوم أشجار زيتون وكرمة من أراضي المواطنين في قرية المنيا شرقا. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عادل هايل رشايدة وشقيقه أحمد 20 عاما من قرية الرشايدة شرق بيت لحم، كما هاجم المستوطنون منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وأقدموا على تقطيع عدد من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله اليوم أن العملية الانتخابية تسير وفق الخطة المعتمدة دون تغيير، مشددا على التزام القيادة السياسية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 22 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. هذا وأكد نائب الرئيس حسين الشيخ أن السلطة مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل، لكن في حال ظهور ما يعيق ذلك فإن الخطة التالية هي الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني. وبشأن مشاركة حماس في الانتخابات أو في تشكيل المجلس الوطني، قال الشيخ إن حماس وافقت في الاتفاق مع جاريد كوشنر ممثل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام على عدم المشاركة باسمها ورموزها في أي انتخابات، وهذا ما التزمت به الحركة، وهذا ما نلتزم به في سعينا إلى سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. قال المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بما أسماه مخاوف أمنية خطيرة بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حركة حماس. وقال المتحدث إن التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي يشير إلى أن حماس لا تزال ملتزمة بإعادة بناء قدرتها العسكرية بدلا من نزع سلاحها بشكل حقيقي وفق زعمه. من جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الإطار الذي جرى التوافق عليه ينص على حصر وتخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الإدارية الفلسطينية والفصائل، مشددا على أن رصاصة واحدة لن تخرج من قطاع غزة بموجب الاتفاق، وأن هذا السلاح لن يسلم لأي جهة غير فلسطينية.
2: يقول أحد أننا سنسلم السلاح، ولم ترد كلمة في التسليم. الإطار الذي اتفقنا عليه هو حصر وتخزين السلاح الثقيل، يقوم بذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية هي حكومة غزة والفصائل المقاومة. لن تخرج رصاصة واحدة خارج قطاع غزة حسب هذا الاتفاق، ولن يسلم شيء من هذا السلاح لأي طرف غير الفلسطيني، هو سيظل عند الفلسطينيين. وهذا جزء من اتفاق شامل يشمل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رفع الحصار عن غزة، عمل الحكومة عبقرية، بقاء الأجهزة الأمنية، الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل في ضمان الأمن الفلسطيني، هذا قيام الحكومة الفلسطينية الراهنة في غزة قائما، يبقي اللحمة الفلسطينية يفكك شبكة العملاء وينزع سلاحهم ويمنع دخولهم في الأجهزة الأمنية. هذه منظومة كاملة إذا تحققت سنبدأ في مفاوضات حول الآلية التنفيذية للجمع والتخزين، وهذه ستأخذ وقتها. لهذا الإطار نحن وافقنا عليه، لن يصبح نافذا إلا إذا وافق عليه الاحتلال. الآن الكرة في ملعب الاحتلال والوسطاء، حتى اللحظة لم يستطيعوا أن يحصلوا على إجابة من العدو بقول نعم.
1: إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بدرجتين مئويتين في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلي

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0 2 2 7 2 7

0: المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول قيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد.

أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن وإصابة اثنين، أحدهما بجراح حرجة في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محطة السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط القطاع صباح اليوم. كما أصيب طفل في يده برصاص جيش الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ 10 أكتوبر العام الماضي. أصيب مستوطن صباح اليوم بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العج شمال مدينة أريحة، فيما دفع جيش الاحتلال بقوة كبيرة إلى المنطقة وشرع بملاحقة المنفذ وفرض إغلاقات على البلدة ومحيطها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الطعن وقعت على شارع 90 في منطقة العوجة بالأغوار، وأن المستوطن كان قد توقف للتسوق في البلدة قبل تعرضه للطعن فيما انسحب المنفذ من المكان. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن قوات الاحتلال تجري عمليات مطاردة وتمشيط في المنطقة، فيما استدعيت قوات من وحدة خاصة للمشاركة في أعمال البحث إلى جانب قوات من سلاح الجو. ولم تعلن قوات الاحتلال حتى الآن عن اعتقال المنفذ أو تحديد هويته، فيما تتواصل عمليات البحث والإغلاقات في المنطقة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة في بيان أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، 2 منهم قتلا برصاص شرطة الاحتلال خلال تدخلها لاحتواء شجار عنيف في بلدة سلوان بالقدس المحتلة فجر اليوم. وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها فتحت تحقيقا في شبهة وقوع جريمة قتل عقب نزاع عنيف اندلع بين عائلات في حي سلوان بالقدس، مشيرة إلى وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. وقالت الشرطة إنه عقب الوفاة شهد حي سلوان تصعيدا بين العائلات تخلله إطلاق نار حي ومفرقعات نارية وإلقاء زجاجات حارقة بحسب مزاعم الشرطة، التي قالت إن قوات وحرس الحدود انتشروا في المنطقة وتم لتحديد هوية المتورطين. وخلال ذلك رصدت قوات الشرطة مشتبهين اثنين بحوزتهما كما ادعت أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، واعتبرتهما يشكلان خطرا مباشرا على حياة أفرادها، فجرى إطلاق النار عليهما ما أدى لمقتلهما في مكان الحادث، ليرتفع عدد القتلى في الواقعة إلى 3. أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم غرفة ومركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في قرية قصرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي، حيث يمنع الاحتلال المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها، بينما تعاني العائلات الثلاث المحاصرة من نقص في المياه في ظل منع المستوطنين إيصال المياه وقطع الطرق المؤدية إلى المنازل. هذا واقتلع المستوطنون اليوم أشجار زيتون وكرمة من أراضي المواطنين في قرية المنيا شرق بيت لحم، كما هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات، وأقدموا على تقطيع عدد من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عادل هايل رشايدة 16 عاما وشقيقه أحمد 20 عاما من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله اليوم إن العمليات الانتخابية تسير وفق الخطة المعتمدة دون تغيير، مشددا على التزام القيادة السياسية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 22 من تشرين نوفمبر المقبل. في هذا السياق أكد نائب الرئيس حسين الشيخ أن السلطة مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل، لكن في حال ظهور ما يعيق ذلك فإن الخطة التالية هي الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترغب في تحويل أنقرة إلى عدو، مشيرة إلى وجود قنوات سرية بين إسرائيل وتركيا لنقل الرسائل وتجنب الاحتكاك في ظل تصاعد التوتر على خلفية الهجمات الإسرائيلية في سوريا. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في المنظومة الأمنية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة تركيا، وإن قنوات اتصال سرية قائمة بين الجانبين بهدف منع التصعيد وسوء التقدير. وأضاف المسؤول أن إسرائيل تجبر على التحرك عندما لا تكون الرسائل مفيدة، موضحا أن تل أبيب وضعت خطوطا حمراء أمام الترسخ العسكري التركي في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بإدخال أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة وصواريخ يمكن أن تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-404.

0: عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخران، أحدهما وصف جروحه بأنها حرجة في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محطة السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. كما أصيب طفل في يده برصاص جيش الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة، ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع منذ 10 أكتوبر العام الماضي. أصيب مستوطن صباح اليوم بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، فيما دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى المنطقة وشرع بملاحقة المنفذ وفرض إغلاقات على البلدة ومحيطها. وقالت شرطة الاحتلال إن عملية الطعن وقعت على شارع 90 في منطقة العوجة، وأن المستوطن توقف للتسوق في البلدة قبل تعرضه للطعن فيما انسحب المنفذ من المكان، وقد استدعيت قوات من وحدة خاصة للمشاركة في أعمال البحث إلى جانب قوات من سلاح الجو الإسرائيلي. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، 2 منهم قتلا برصاص قوات شرطة الاحتلال خلال تدخلها لاحتواء شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة فجر اليوم. وقالت شرطة الاحتلال إنها فتحت تحقيقا في شبهة وقوع جريمة قتل عقب نزاع عنيف اندلع بين عائلات في الحي، مشيرة إلى وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. وأضافت الشرطة أنه عقب الوفاة شهد حي سلوان تصعيدا بين العائلات تخلله إطلاق نار حي ومفرقعات نارية وإلقاء زجاجات حارقة بحسب زعم الشرطة. وأوضحت أن قوات الشرطة وحرس الحدود التي انتشرت في المنطقة لإعادة النظام العام ولتحديد هوية المتورطين رصدت مشتبهين 2 بحوزتهما وفق الادعاءات أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، واعتبرتهما يشكلان خطرا مباشرا على حياة أفراد الشرطة، فجرى إطلاق النار عليهما ما أدى إلى مقتلهما في مكان الحادث ليرتفع عدد القتلى في الواقع إلى 3 وفق رواية الشرطة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت المالية في بيان أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. أحرق مستوطنون اليوم غرفة ومركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب نابلس. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي، فيما يمنع الاحتلال المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها، بينما تعاني العائلات 3 المحاصرة من نقص في المياه. هذا واقتلع مستوطنون اليوم أشجار زيتون وكرمة في أراضي المواطنين بقرية المنيا شرق بيت لحم، بينما أقدم آخرون على مهاجمة منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وأتلفوا أنابيب تستعمل لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن لقاء بين الوفد التابع لحركته لم يلغى مع حركة حماس خلال زيارته إلى القاهرة، وإنما اللقاء لم يكن مدرجا ضمن الأجندة من الأساس مع بقاء الباب مفتوحا للقاء جميع الفصائل. يأتي ذلك فيما قال مصدران فلسطينيان لصحيفة العرب الجديد إن الوفد القيادي الرفيع لحركة فتح المتوقع وصوله إلى مصر اليوم لعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين المصريين وأطراف فلسطينية لن يلتقي وفد قيادة حماس يوم غد الاثنين كما كان مرتبا لذلك. وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن الوفد سيعقد يوم غد الاثنين لقاء ثنائيا مع قيادة حماس الموجودة في مصر، وذلك بعد ترتيب الموعد والاتفاق عليه بين الطرفين بوساطة مصرية، لكن قيادة حماس تلقت اتصالا من المسؤولين المصريين تعلمها فيه بإلغاء وفد فتح اللقاء، رغم أن الأخيرة هي التي طلبت اللقاء عبر المسؤولين المصريين. وذكر المصدران أن اللقاء هو الثاني الذي تلغيه حركة فتح، حيث سبق أن ألغي لقاء بين الطرفين قبل أشهر في العاصمة التركية أنقرة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين في ساعات المساء والليل. يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية

مؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخران بجراح حرجة في قصف شنته مسيرة إسرائيلية واستهدف محطة سولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بالقطاع. كما أصيب طفل في يده برصاص قوات الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ 10 أكتوبر الماضي. أصيب مستوطن بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة فيما دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى المنطقة وشرع بملاحقة المنفذ وفرض إغلاقات على البلدة ومحيطها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا فيما أعلن الجيش توسيع عمليات البحث عن منفذ الطعن لتشمل العوجة ومدينة أريحة والمنطقة المحيطة. وقال جيش الاحتلال إن قوته تنفذ عمليات تمشيط واسعة وتستجوب مشتبهين إلى جانب جمع معلومات وتنفيذ نشاطات استخباراتية في محاولة لتحديد مكان المنفذ. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية الطعن وقعت على شارع 90 في منطقة العوجة وأن المستوطن كان قد توقف للتسوق في البلدة قبل تعرضه للطعن فيما انسحب المنفذ من المكان. قالت محافظة القدس في بيان أصدرته اليوم إن خليل عباس خليل الأعور ونجله أحمد استشهدا متأثرين بجروحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأكدت المحافظة أن الشهيدين أحمد وخليل ارتقيا برصاص الاحتلال في وقت تدخلت فيه قوات الاحتلال في خلاف داخلي بين عائلتين في البلدة مستخدمة القوة المفرطة ومطلقة قنابل الصوت والغاز والرصاص في حين منعت عائلات البلدة ورجال الإصلاح من التدخل واحتواء الموقف والعمل على تطويق الخلاف وحقن الدماء. وأوضحت المحافظة أن منع رجال الإصلاح ووجهاء البلدة من القيام بدورهم في احتواء الموقف بالتزامن مع استخدام القوة والقنابل والرصاص أسهم في تعقيد المشهد بدل السماح لأهالي البلدة بالقيام بدورهم في معالجة الخلاف وتهدئة النفوس، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5 مواطنين خلال الأحداث. وكان 3 أشخاص من عائلة واحدة قضوا في هذا الشجار العنيف في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وكان 2 منهما قضيا برصاص شرطة الاحتلال التي تدخلت في الشجار. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة في بيان أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، مشيرة إلى وجود قنوات سرية بين تركيا وإسرائيل لنقل الرسائل وتجنب الاحتكاك. ونقلت الهيئة عن مسؤول في المنظومة الإسرائيلية الأمنية قوله إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا وإن قنوات اتصال سرية قائمة بين الجانبين بهدف منع التصعيد وسوء التقدير. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا تسود أجواء جافة وحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء هكذا جافة وشديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء وفق الأرصاد. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps. وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي.

0: التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

طلب خاص حاضر كله رح نغني كله حاضر لحظة لحظة حبيبي روحي صدقوني رح أتصور والله مع الجميع وبس أخلص مثل ما استقبلتوني رح أستقبلكم أنا برا واحد واحد أمرك مدام حاضر

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفان ورجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخران بجراح حرجة في قصف شنته مسيرة إسرائيلية واستهدف محطة السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بالقطاع. كما أصيب طفل في يده برصاص قوات الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ 10 أكتوبر الماضي. أصيب مستوطن بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة فيما دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى المنطقة وشرع بملاحقة المنفذ وفرض إغلاقات على البلدة ومحيطها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا فيما أعلن الجيش توسيع عمليات البحث عن منفذ الطعن لتشمل العوجة ومدينة أريحة والمنطقة المحيطة. وقال جيش الاحتلال إن قوته تنفذ عمليات تمشيط واسعة وتستجوب مشتبهين إلى جانب جمع معلومات وتنفيذ نشاطات استخباراتية في محاولة لتحديد مكان المنفذ. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية الطعن وقعت على شارع 90 في منطقة العوجة وأن المستوطن كان قد توقف للتسوق في البلدة قبل تعرضه للطعن فيما انسحب المنفذ من المكان. قالت محافظة القدس في بيان أصدرته اليوم إن خليل عباس خليل الأعور ونجله أحمد استشهدا متأثرين بجروحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأكدت المحافظة أن الشهيدين أحمد وخليل ارتقيا برصاص الاحتلال في وقت تدخلت فيه قوات الاحتلال في خلاف داخلي بين عائلتين في البلدة مستخدمة القوة المفرطة ومطلقة قنابل الصوت والغاز والرصاص في حين منعت عائلات البلدة ورجال الإصلاح من التدخل واحتواء الموقف والعمل على تطويق الخلاف وحقن الدماء. وأوضحت المحافظة أن منع رجال الإصلاح ووجهاء البلدة من القيام بدورهم في احتواء الموقف بالتزامن مع استخدام القوة والقنابل والرصاص أسهم في تعقيد المشهد بدل السماح لأهالي البلدة بالقيام بدورهم في معالجة الخلاف وتهدئة النفوس، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5 مواطنين خلال الأحداث. وكان 3 أشخاص من عائلة واحدة قضوا في هذا الشجار العنيف في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وكان 2 منهما قضيا برصاص شرطة الاحتلال التي تدخلت في الشجار. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة في بيان أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، مشيرة إلى وجود قنوات سرية بين تركيا وإسرائيل لنقل الرسائل وتجنب الاحتكاك. ونقلت الهيئة عن مسؤول في المنظومة الإسرائيلية الأمنية قوله إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا وإن قنوات اتصال سرية قائمة بين الجانبين بهدف منع التصعيد وسوء التقدير. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا تسود أجواء جافة وحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء هكذا جافة وشديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء وفق الأرصاد. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps. وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

سعادة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. الأرض

0: أكيد.
1: مية مية مية. أنا بقبل.
0: أكيد.
2: بهالدنيا نسوان ما بنسوى بلاهم. ونسوان بالنكد الله.
0: بلاهم.
2: بلاهم.
1: إحنا ما بنعرفهم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الضفة الغربية بين سندان الاقتحامات العسكرية ومطرقة اعتداءات المستوطنين.
2: أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين.
3: والله احنا يعني محافرين من 15 يوم، الوضع ما تغير إشي.
1: قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على مناطق بوسط غزة.
4: الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كل.
1: والجدر المائي يهاجم أطفال القطاع.
5: أنا بجري فيهم من عيادة لعيادة، وأنا خايف كمان إنه المرض يصيب إخوتهم.
1: سوريون يحيون الذكرى 13 لقصف غوطة دمشق بالأسلحة الكيميائية.
6: بس اللي صار بزملكة واللي صار بالغوطة الشرقية بمجزرة الكيماوي، العقل ما بيقدر يتخيله.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت اليوم قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين جنوب جنين شمالي الضفة، كما اقتحمت قوات من الجيش قرية العوجة شمال أريحة وسط الضفة. بالتوازي مع ذلك، تتجدد هجمات المستوطنين في عدة مناطق، حيث اقتلع عدد منهم أشجار زيتون وكرمة من أراضي فلسطينيين في قرية المنيا شرق بيت لحم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. أهلا بك سيدة فيحاء، وبداية ما آخر التطورات الميدانية، وكانت اليوم متلاحقة ومتصاعدة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية؟
7: نعم، أهلا بكم. بالفعل كما في كل يوم، نبدأ من آخر التطورات الميدانية، حيث قبل قليل أطلق الجنود الإسرائيليون النار صوب شاب فلسطيني قرب حاجز كراميلو العسكري المقام شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، وأصيب بجروح، وما زال حتى هذه اللحظة ملقيا على الأرض، تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه. بالتزامن مع ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع مداخل مدينة رام الله بما فيها حواجز عطارة وعين سينيا ومدخل بلدة روابي، مدخل مدينة روابي بالبوابة الحديدية، ويقوم الجنود بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المركبات المنتظرة لفتح هذه الحواجز، حيث أن هناك آلاف المركبات العالقة على هذه الحواجز تنتظر الخروج من مدينة رام الله ومحيطها. في وقت سابق من اليوم، قبل ساعتين تقريبا، كان الجيش الإسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مدينة نابلس، تحديدا في مخيم عسكر شرق المدينة، بعد اقتحام المخيم وأطلق النار عليه وأصابه برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا، وهناك أعلن عن مقتله. وكذلك الأمر، المستوطنون ما زالوا ينفذون اعتداءات وهجمات متسارعة ومتلاحقة في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت اليوم مدينة بيت لحم، شملت أيضا منطقة يافا، واعتدوا على أحد المسنين بالضرب بعصا حديدية على ظهره، وكذلك الأمر قاموا باقتلاع أشجار زيتون قرب مدينة بيت لحم، بالإضافة أيضا إلى قيامهم بإضرام النيران في مركبة ومنشأة زراعية في قرية أوفرين جنوب مدينة نابلس، فيما يواصلون لليوم 15 على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب.
1: وسنستمع لاحقا لبعض سكان بلدة قصرى، لكن فيحاء، كانت هناك أنباء عن شجار عائلي في بلدة سلوان في القدس أصفر عن قتيل وعن تدخل من جانب الجيش الإسرائيلي، هل لدينا تفاصيل عن ذلك؟
7: نعم، بالفعل يعني في ساعات فجر هذا اليوم كان هذا الشجار العائلي تجدد، هو بالفعل بين عائلتين مقدسيتين فلسطينيتين، ولكن الذي زاد الأمور صعوبة هو تدخل الشرطة الإسرائيلية، فبدلا من أن تقوم بوقف الشجار أو بدلا من أن تقوم بتهدئة الأوضاع، قامت بإطلاق الرصاص على الجانبين من العائلتين، ما أدى أيضا إلى مقتل شابين آخرين برصاص الشرطة الإسرائيلية. ويعني كان الوضع هناك محتدما في تحديدا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، ويعني الشرطة الإسرائيلية انتشرت في أحياء بلدة سلوان، والآن هناك تجري بعض الترتيبات العائلية في محاولة لاحتواء الشجار، لكن كما قلت كانت الشرطة الإسرائيلية يعني اعتدت حتى على أفراد العائلتين بالضرب واعتقلت أعداد كبيرة منهما، وذلك بعد قتل 2 آخرين إلى جانب الشاب الذي قتل.
1: شكرا جزيلا فيحاء شلش الصحفية. خرطوم اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم قرية العودة شمال أريحة. وأفاد رئيس المجلس القروي هاني نجوم بأن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب القرية. وأضاف أن الجيش أغلق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، كما نتابع في حديثه مع يومية الشرق الأوسط.
2: البلد مغلقة إغلاق كامل، وتم الاستيلاء على مواقع خاصة تابعة للبلدية زي مركز البيئي ومقابل الشرطة وعند جامع النور وواحد البيوت تعود للسيد عاطف نجوم، موجودين فيها حاطين خيمة وقاعدين هناك كمراكز، وجابوا باصات تنقل الجيش أكثر من باص. أنا رصدت 3-4 على ساعات 2 باصات تنقل الجيش ومشاة ومنتشرين، بالإضافة لسعر 90 كمان الشارع الرئيسي اللي هو شارع البلدية، موجودين بكثافة وبعدة مناطق بالبلد، اقتحموا بيوت. أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين، حجز اطلاع الكاميرا وما شابه، ما كنتش بالبيت، أنا كنت بالبلدية، وتفتيش يعني خلنا نقول شوية قصري بالموضوع ومذل، وعملهم بالمناطق المتفرقة من البلد. بشكل عام احنا العوجة هي منطقة مستهدفة باستمرار.
1: المهندس هاني نجوم رئيس بلدية العوجة شمال أريحة. وفي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة يواصل مستوطنون لليوم 15 على التوالي حصار منازل فلسطينيين في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، حيث تعيش العائلة المحاصرة داخل البلدة أوضاعا صعبة في ظل نقص المياه وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنازل. كما حولت قوات من الجيش الإسرائيلي أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وقد استمعنا لشهادات بعض سكان البلدة.
8: شعب الكريم محمد حسان من قصرة جنوب نابلس. البيت يعني بس رجعنا عليه يعني الوضع ما بنوصف نهائيا، كل شيء تقريبا خربان، كل شيء تالف، الريحة مش عارف يعني 6 مرات أو 7 مرات شطفنا بكلور بس لتروح الريحة، ما طلعنا في الجيش بالخيمة اللي فوق اللي فوقنا. احنا حاليا في الوقت الحالي محتاجين بس نفك الحصار ونروح نيجي براحتنا بحريتنا. كثير خايفين خصوصا امبارح بعد ما طلع الجيش، يعني ما نمنا قلنا وقفنا على الشبابيك، خفنا ان الجيش كله انسحب والمستوطنين يهجموا علينا.
9: انا قصي بريد من قصرة جنوب نابلس. والله يا احنا يعني محاصرين من 15 يوم، الوضع ما تغير اشي، يعني كانوا المستوطنين محاصرين، هسه الجيش محاصرنا، يعني لحد هسه اذا بدهم يجيبونا اكل، بدهم يجيبونا ادوية، بدهم يجيبونا اي شغلة منا اياها لازم تنسيق، والتنسيق يعني بقعد ايام، يعني اذا بدك شغلة بدها 2 أو 3 كان يقدر نوصلها للبيت. لحد الآن يعني 15 يوم المستوطنين، يعني قبل ربع ساعة المستوطنين بقوا يتجولوا في قريب من البيت، يعني ما تغير علينا ولا إشي من 15 يوم. في نقص في الأدوية والأغذية، أول مبارح اتواصلت مع البلدية عشان ينسقونا وطلعونا شوية أغراض، ما عملوا لنا تنسيق.
1: عدد من سكان بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى قطاع غزة، حيث أكدت اليوم مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف مخزنا للبضائع في منطقة بلدة الزوائدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينس. أهلا بك عبد الهادي. يبدو أن المحافظة الوسطى اليوم كانت على موعد مع أكثر من استهداف.
11: بالضبط، هذا ما حدث خلال ساعات الصباح، غارات جوية نفذت على فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفرت عن قتيل وإصابات، بالإضافة أيضا إلى براكس تجاري عند المدخل الشرقي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أيضا كان هناك قتيل وبعض الإصابات. ولكن الجديد قبل قليل، تجددت الغارات الجوية على غرب خان يونس وأصيب عدد من الفلسطينيين حسب ما ذكر المصدر الطبي في مجمع ناصر بخان يونس، بالإضافة أيضا إلى إصابات وصلت إلى خان يونس من المناطق الشرقية أيضا من خان يونس. هؤلاء الفلسطينيون حاولوا الوصول إلى المناطق الحدودية تقريبا بالقرب من الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي أطلق النيران. أصيب 7 من الفلسطينيين حسب ما ذكر المصدر الطبي في مستشفى ناصر بخان يونس، بالإضافة أيضا إلى الأجزاء الجنوبية أيضا من خان يونس.
1: عبد الهادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بعبد الهادي أبو قينس الصحفي من دير البلح في وسط قطاع غزة، وقد أشار إلى الغارات التي وقعت على المنطقة الوسطى وامتدت إلى غرب خان يونس وإلى مناطق شرق خان يونس في الجنوب، وقد استمعنا لبعض شهود العيان من بلدة الزويدة بالمحافظة الوسطى.
12: اجت اشاره خلال المنطقه كلها بعد 200 متر نبعد عن المكان اللي احنا فيه، الاماكن هذه منطقه الزوايد، بعد نص ساعه خبطوا المكان وهيك شايف، الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كله وتدمرت المنطقه كلها.
13: الاحتلال استهدف هذا المكان بعدد من الصواريخ، دمر المكان بشكل كامل، عدد كبير من النازحين تدمرت خيامهم في المنطقة. الآن الناس في الشوارع ليس لهم مأوى، وعدد كبير من الجرحى. الأمور كانت صعبة، شارع صلاح الدين تم إغلاقه بالكامل.
14: جانا اتصال إنه لازم نخلي، رح يتم قصف براكس أو حاجة، طلعنا إحنا بسرعة تمام وأخذنا أغراضنا اللي قدرنا عليها وضلينا طالعين. إحنا ساكنين في خيام، بعد حوالي 40 دقيقة تم قصف المكان، مش قصف طبيعي، يمكن زلزال وصلت شظايا لمسافات كبيرة. بين بعد هيك لما وصلنا المكان إنه عبارة عن براكس كان مخرطة في المكان، تم استهدافه بأكثر من صاروخ.
1: شهود عيان من بلدة الزويدة بالمحافظة الوسطى. ونبقى في قطاع غزة الذي يشهد حاليا تفشيا واسعا لمرض الجدر المائي بين الأطفال والنازحين نتيجة للاكتظاظ الشديد في الخيام والنقص الحاد في الأدوية والرعاية الطبية. وأشار الدكتور منير البرش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن المرض قد تحول إلى وباء، وأن هناك ما يقرب من 60,000 مصاب بالجدري في القطاع. وفي هذا السياق استمع لبعض الأهالي ممن يعاني أبنائهم من الجدر المائي.
15: الطفل هذا يعني تقريبا من يوم ما انولد واحنا بنعاني فيه، والله يمكن من عمره شهرين واحنا بنجري فيه من دكتور لدكتور عشان الحب اللي فيه وما استفادش، ورحنا وديناه على المستشفى ونيمونا في الهولندي، وفي الهولندي قالوا لنا هذه بكتيريا وعطوه علاج وريدي وما استفادش عليه، وبعد اسبوع كمان طلع، وبعد اسبوع رجعناه بثاني في المستشفى تقريبا 3 ايام وعلى الفاضي. قالوا لنا الشيد هذا اللي بدهنوا الاطفال ضلك يدهني عليه ما تحمموش يكون 3 أيام مرة، تقريبا إحنا بنحمموا في اليوم مرتين وعلى الفاضي.
5: أولادي الاثنين صغار أصيبوا الاثنين بمرض جدري الماء بسبب تلوث المياه. أنا بجري فيهم من عيادة لعيادة، وأنا خايف كمان إنه المرض يصيب إخوتهم. إحنا عندنا كل الدنيا مدمرة، فيش مكان كويس، حتى مية الشرب اللي بنشربها في الصيف عشان العطش بتصيب أطفالنا بالجدري. أنا أولادي خايف يضيعوا من بين إيدي، فيش براهم، فيش علاجات. أنا صلي بالضبط هاي ثالث أسبوع بجري في أولادي ومنظرهم زي الحروق، إشي بكشش البدن. صار حتى الناس يخاف يختلطوا، الأطفال يختلطوا فيهم من منظرهم، يتنمروا عليهم.
16: هذه حالة عينة موجودة من المخيم، من تقريبا 3,000 بني آدم موجود في المخيم هذا. الحالة هذه في عدة حالات موجودة، هذه الأمراض مش قادرين نسيطر عليها. والله يا أخوان هاي كمان أنا حالتي، يعني أنا زي أمر منه التالي. أنا صرت أحك حالي طول الليل ما بنامش، والله ما برتاح، والله المية اللي بجيبوا لنا إياها من التحلية هي التحلية بعيد عنها 200 متر، أقسم بالله المرة بتغسل منها، أقسم بالله البلوزة تاني يوم بتصير لونها صفرة، ما بالك إحنا بنشربها.
1: مواطنون غزيون متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت اليوم قرية العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية المحتلة، وقال رئيس بلدية العوجة هاني نجوم إن القوات هاجمت المنطقة بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب القرية.
2: البلد مغلقة إغلاق كامل، اقتحموا بيوت. أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين، وتفتيش يعني خلنا نقول شوية قصري بالموضوع.
18: مقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة حوالي 10 آخرين في غارتين جويتين للجيش الإسرائيلي استهدفتا الزويدة ومخيم النصيرات وسط غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان من الزويدة.
12: اجت شرط خلال المنطقة كلها بعد 200 متر نبعد عن المكان اللي احنا فيه، الأماكن هذه منطقة الزوايد. بعد نص ساعة خبطوا المكان وهيك شايف، الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كله.
18: مسؤولون في طهران يحذرون أن أي دولة تنضم إلى ما وصفوه بالحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران ستعتبر عدوة.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: وزير الخارجية السوري يقول لرويترز إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريباً بشأن اتفاق أمني سيؤدي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية بعد أيام من هجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا. شاهد عيان.
19: بعد استهداف مطار أبو الظهور صار في نوع من التخوف، صوت الانفجارات كثرت بالمنطقة، تفجير مخلفات حرب، صوت الطيران المدني مرات فكروا حربي، حتى صار في ركود.
18: فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، حسب ما أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وهي منظمة معنية بحقوق المهاجرين، لرويترز السبت. كنت معكم مهل جمل.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
17: تريندينج. يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
20: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين جولة اليوم ريم؟
20: سنبدأ من اليمن، وتحديدا من محافظة إيب جنوب العاصمة صنعاء، حيث تشهد المحافظة أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى جانب سيول وفيضانات اجتاحت عددا من الشوارع. وكانت الجهات الرسمية نرمين قد حذرت من حالة جوية مصاحبة لأمطار رعدية ورياح شديدة، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر. فدعينا نستمع إلى جانب من هذه المشاهد المتداولة التي تظهر خسائر واسعة جراء هذه الأمطار.
1: يعني صوت الأمطار يبدو قويا، لكن ما الذي يجري في هذا المقطع على وجه التحديد؟
20: صحيح نرمين، عكست قوة الرياح المصاحبة للحالة الجوية، وأظهرت المشاهد أيضا سقوط لوحات إعلانية كبيرة وأعمدة كهرباء وانهيار بعض المنازل، إلى جانب تدفق مياه الأمطار والسيول في الشوارع.
1: سننتقل إلى السودان في سياق مشابه، ما يتعلق أيضا بأجواء الخريف التي تعيشها بعض الولايات في السودان حاليا.
20: صحيح نيرمين، وتحديدا العاصمة الخرطوم التي تعيش أجواء الخريف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد إنسانية لرجل مرور وسط مياه الأمطار وهو يعمل بيديه على فتح مصارف المياه وإزالة العوائق من أمامها في محاولة منه لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة السيارات والمار.
1: من أجواء الخريف الماطرة في اليمن والسودان إلى أجواء حارة واشتياق للمياه، لكن في سياق آخر وغزة. ماذا
20: صحيح
1: هناك؟
20: حيث لفتت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأب فلسطيني حاول أن يمنح أطفاله شيئا من الفرح وسط الحرب وحرارة الصيف، فأنشأ لهم مذبحا بدائيا بين الخيام بإمكانات بسيطة جدا نرمين. وفي الصور يظهر الأطفال وهم يلهون بالماء ويضحكون ويتبادلون اللعب داخل المذبح الصغير، وكأنهم يحاولون اقتناص لحظات من طفولتهم بعيدا عن أجواء النزوح.
21: هؤلاء الأطفال يسبحون في هذا المسبح، يلعبون في واحدة من الأفكار الجميلة الخاصة في هذه الفترة الصعبة.
1: هو المسبح عبارة عن جزء من مواد الخيام البلاستيكية، وكأنه يعني حاول من هذه المواد البدائية أن يخلق طاقة أمل. لكن هل اقتصر المسبح على الأطفال يا ريم؟
20: لا نرمين، يعني لم يكن مختص فقط لأطفال هذا الأب، بل كان مخصص لأطفال، أو فتحه الأب لأطفال المنطقة الذين يعيشون حوله أيضا ليتشاركوا هذه المساحة الصغيرة للعب والانتعاش، وهذا أيضا ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرك، شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
20: شكرا.
1: مرة أخرى نعود إلى الملف الرئيسي في هذه الحلقة، وهو التطورات والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث نقلت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية عن ضباط كبار ومصادر أمنية إسرائيلية قولهم إن جبهة الضفة تخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أصدرت تحذيرا للقيادات السياسية من أن الأوضاع في الضفة باتت على شفا الانفجار. لمزيد من المتابعة لهذه التحذيرات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وإلى أي مدى يمكن أن نتوقع أن يترتب على هذه التحذيرات التي تأتي على لسان ضباط أو أجهزة أمنية إسرائيلية أن يكون لها واقع على الأرض، أن تغير ما يجري من تصعيد في الضفة الغربية؟
0: نعم، هذا التحذير للقيادة السياسية في إسرائيل من قبل قادة وضباط الجيش الإسرائيلي من أن الضفة باتت على شفا انفجار يجب أن يتم أخذه على محمل الجد، وخصوصا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والاحتكاكات الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن عموم الضفة الغربية، ولكن قرية قصرى أصبحت نموذجا مصغرا للمشكلة الأكبر. والأهم أن قصرى لم تعد قضية فلسطينية إسرائيلية داخلية فقط، فهناك تدخلات دولية وخصوصا من الولايات المتحدة. والمشكلة هنا هي عدة عوامل مجتمعة في وقت واحد: عنف المستوطنين، عمليات الجيش والاعتقالات، الاحتكاك المتواصل، توسع النشاط الاستيطاني، وأيضا قضية مهمة جدا وهي تراجع قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الفصل بين المستوطنين والفلسطينيين. طبعا الخطر الأكبر في هذه القضية اليوم هو إذا ما سقط قتلى في اعتداء كبير للمستوطنين أو عملية فلسطينية واسعة أو مواجهة دامية، هنا سننتقل من مرحلة التوتر إلى مواجهة شعبية مسلحة. ولهذا جاء التحذير من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من النتائج الخطيرة للأحداث التي يقوم بها المستوطنون في الضفة.
1: سيد منير، قبل أيام كانت هناك أخبار عن نقل الجيش الإسرائيلي خطة إنفاذ الأمن إلى الشرطة الإسرائيلية، هل هذه التحذيرات تسرع من وتيرة هذا الانتقال؟
0: يعني هي في حقيقة المطاف محاولة لتهرب قيادة الجيش الإسرائيلي من مواجهة المستوطنين، وخير دليل على ذلك ما يجري في قصرى. ومن هنا فقط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكبح المستوطنين من خلال زيادة نشاط الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وفرض حملات اعتقالات أو أوامر إبعاد وإخلاء البؤر الاستيطانية شديدة الاحتكاك هي التي ستحسم الموقف وقد تعيد الأمور إلى وضعها السابق وبالتالي الهدوء النسبي في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. أحيا سكان مدينة زملكة بري في العاصمة السورية دمشق في 21 من الشهر الجاري الذكرى السنوية 13 لوفاة المئات في غوطة دمشق الشرقية والغربية من جراء التعرض لقصف بأسلحة كيميائية في العام 2013، ولا يزال يعاني الناجون من مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية، كما نتابع في تقرير مراسل بي بي سي في سوريا هبار عثمان.
3: تجمع لأهالي مدينة زملكة في أطراف العاصمة السورية لإحياء الذكرى 13 لضحايا قصف غوطتي دمشق الشرقية والغربية عام 2013، حيث استخدمت مواد كيميائية تحتوي على غاز السارين حسب تحقيقات أممية ودولية. وكانت تقارير دولية قد رجحت مسؤولية القوات التابعة للحكومة السورية آنذاك عن الهجوم، كما تراوحت تقديرات عدد ضحايا الهجوم بين مئات القتلى وأكثر من 1000 قتيل. ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 355 شخصا، فيما قدرت جهات أخرى عدد الضحايا بأكثر من 1000 قتيل. ذوو الضحايا يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية رادعة بحق الضباط والخبراء الكيميائيين الذين قبض عليهم مؤخرا، وتتهمهم الحكومة السورية الانتقالية بتورطهم في تجهيز وإطلاق الغازات السامة على أطراف دمشق. هزار بغدادي التي فقدت والدها في قصف مدينة زملكة بالسلاح الكيميائي تطالب بتوثيق أماكن المقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الضحايا بشكل عشوائي.
22: يعني ما في مأساة بالحياة؟
4: أكثر من أنه أنت تفوت على مقبرة وتدور على قبر أبوك وما تعرف وينه. في لكنه هي بتشبه مأساة أهل غزة. بس اللي صار بزملكة واللي صار بالغوطة الشرقية بمجزرة الكيماوي هو شيء يعني العقل ما بيقدر يتخيله.
3: بينما تصر تغريد المكي وهي من سكان غوطة دمشق الشرقية على محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق لكونه المسؤول الأول عن ملف الأسلحة الكيميائية حسب وصفها.
6: أنا راح لي 17 شهيد تقريبا بين أقاربي وأقارب زوجي، الحمد لله اللي شرفنا باستشهادهم، ونحن منطالب المجتمع الدولي بملاحقة بشار الأسد ومحاكمته في سوريا. نحن بدنا محاكمة في سوريا وليس خارج سوريا. أنا بتمنى تتعلق مشنقته بساحة المرجة.
3: الناجون من القصف الكيميائي حينذاك والذين يقدر عددهم بنحو 3600 شخص حسب إحصائيات منظمة أطباء بلا حدود يقولون إنهم لا يزالون يعانون من مشاكل صحية ونفسية جمة جراء استنشاق غاز السارين الكيميائي شديد الخطورة، ويطالبون برعاية طبية مستدامة ومجانية، وهو ما يؤكده علاء شاكر وهو أحد الناجين من مدينة زملكة في ريف دمشق.
22: عنا هون بهالتربة نحن من عائلتنا 9 شهداء، يعني ولهلأ أعراض الكيماوي مأسرة بعيوننا. أبي إله من 2013 لحد الآن بيعاني من صدره، والله العظيم من مدة 4 أيام خرجنا من المشفى من أثر الكيماوي. أنا عيوني غباشة بالعيون لحد الآن.
3: الجيش السوري السابق أنكر قصف أطراف دمشق بالأسلحة المحرمة دوليا، لكن بعثة سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت مؤخرا إنها عثرت على 25 قنبلة أرض مماثلة لتلك التي استخدمها النظام السابق في الغوطة الشرقية في 21 من آب أغسطس عام 2013. كما أفادت البعثة باعتقال 18 ضابطا وخبيرا على صلة بالبرنامج الكيميائي ذاته، لذا ينتظر ذوو الضحايا بدء محاكمات الموقوفين أملا بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. هيبة عثمان، بي بي سي نيوز عربي، ريف دمشق.
1: أفادت وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200,000 شخص، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بسبب استمرار الأمطار واتساع نطاق الأضرار، خصوصا على امتداد الساحل الغربي، كما نستمع المواطنين من الحديدة غرب اليمن.
23: الله لا يوريكم باللي احنا نشوفه، عندنا عواصف غزيره اسبوع كامل، غبار، ريح، امطار غزيره، مطر، نشتري نركب على معشه تنقسم اثنين، مصندقه تهتزه، بيوت فالتان، عيوش حقنا فالتان، احنا واطفالنا ما نحصلش محل نتكلم فيه من المطر، واحد فوق واحد احنا وبنينا، تجينا غبره سودا، غبره سودا، ما تراش بنا كفك، تقول القيامه قامن، وبعدها ياجي مطر ومبوارق، مسيوط طلعن فوقنا، بيوتنا تمزقن، مطرابيل حقنا تشققن، ملابس حقنا غرقن، حالتنا صعبه على الانباء الا ارحم الراحمين.
24: والله احنا نعاني من شده الامطار هذه الايام، والامطار شديده علينا، ولما ينزل المطر احنا نعيش تحت طربال، والصواعق علينا كثيره، وهذه الايام توفوا ناس كثيره من الصواعق، واحنا خايفين من الصواعق وما ندري كيف نفعل من الصواعق، نخاف على اطفالنا من الصواعق، لما تنزل الصواعق نجلس تحت طربال انا والاولاد.
1: يمنيون من محافظة الحديدة غرب البلاد عن استمرار هطول الأمطار والسيول. وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. كما يمكنكم متابعة الحلقات عبر موقعنا bbc.com/arabic. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الصوت كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.